الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار لا اله الا الله لا اله الا الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار.